جميل أما جميل ألو وطان حمدي علي بولو هواري ألو طان مودي بو علي بولو هواري وطان سيكو علي بولو هواري وطان كان علي بولو هواري Kana modi bulo hore anta modi bulo hore Kaja bulo hore hawa bulo hore Gogo bulo hore Gogo ali bulo hore buna tan falam konga amara sana modi tan lama ta ko acita goddo lamu tan wurdu nyaga sele rewru nyaade sere basun gimba yara samana sana kulina ganna Oh, Alu Hamadi Kendi Muini Barki.

هاي كحلة الوريجينة مشي طابرة في زوار أركب تينا أو عين كحلة في الماشينة زوج عباسية أتب تلاقينا في طريق مستغالي.

وعلى أصحاب الحسين. هتف القلب ونادى يا أميري يا حسين، واشتكى جمر البعاد ولك أبدى الحنين.

يا أيها الأكبر تسقى من الكوثر اذهب إلى المختار ما أقصر الأعمار.

0: قاعد عالطاولة هونيك أخذوا اسمك أخذوا اسمي.
1: ما عندي أي مشكلة بهالقصة، ما بعرف ليه أنت عطيها هالقد أهمية. يعني
0: من الأفضل إنك تحتشمي. عم باكل مش قادر آكل علقت إذا العوم اللقمي أرجوكي إنك تحتشمي.
1: قاعدة هيك أنا.

0: الله لشو جينا لهون نحنا؟
1: أنا خايف يتعبوا فينا من دون ولا علمك ولا علمي.
0: أنا هيك قاعدة وما رح غير قاعدة، أنا هيك بقعد عادة.
2: هيدا بيجي دايما لهون.

0: الشتش الحلوة يمكن وصلك يمكن وصلك وصلك وصلك Mon histoire, c'est l'histoire d'un amour. L'inde, c'est la plainte.
1: ما شفت ابن حكومي غيرك بهالايام صوته طالع.
0: انا نبضي قوي.
2: اسكت. نحن كمان بيطلع لنا دار. مطرب الحاجز بده يغني.
0: مين مطرب الحاجز؟
2: حضرته ابو اسعد فياض.
0: بس حضرته ما شاء الله هيئته بقوص.
1: هو مطرب.
0: يا ابو اسعد انت على راسنا وعيننا بس لانك من الفرقه ولا اسمك على البرنامج.
2: الرجال اتعذبوا اجا ما بقى يسوى نكسر له بخاطره.
0: ولك هيئته جاي يقاتل.
1: ابدا هيدي بدله الطرب.
0: بس هيدا تدخل بشؤون الفرقه.
1: وين تدخل؟ شو شايف الدبابات بالسهله؟ الله عرف عني تصرخ لي شقوف قبل ما نعلق نحن وياك.
0: وشو بدي اعرف؟
1: قول المطرب ابو اسعد فياض بغنيه حزينه.
0: صحتك يغسل عين وسلاح ومراجل ولشو الغنية الحزينة؟
1: يا أخي المنطقة ما بتنطرب إلا حزين. آخ أعطونا الدوزين.
0: صوتك مش مزبوط على الموسيقى.
1: لا مين قال مش مزبوط؟
3: لا مش مزبوط.

دوزوها دركوها جنات الخلد لا تفوتوها عتقوها أمي فلسطين لا تدوزوها دركوها جنات الخلد لا تفوتوها